0: yang singkat ini, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية لله الرحمن الرابع معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi kelima yang berjudul peran keluarga dan lembaga pendidikan serta masyarakat dalam mengawal generasi muda, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausat hafizahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا يفضر
1: Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
2: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما